عليكم. شويه سكوت راح نشوبين شويه سكوت شويه سكوت راح نبداو. لا هي صايه